0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدمة يا عزم قدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدمة يا عزم قدمة.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الفنجان.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Bei den Entdeckungen Amerikas kam diese Finis, die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpulverisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو ماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحاجة المحتاج.
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحلى بإن شف ماجها سال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وحذا بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لغدا مثل لبنى جواهر وصريح هذه غدا مثل

0: كمثل محب عيد على الدمع في التحقيق غير غمامة
1: وعيد
0: ذا الدمع تفيض إلى الآسال منها السواقيا.